0: دي ترجمة غير
1: وشي وشي وشي فلوي وشي وشي فلوي
0: تعلم نرتاح دي ترجمة غير
1: فلوي فلوي فلوي
2: ميرسي ا توش ميرسي ا توش ميرسي ا توش
1: فلوي
0: تعلم نرتاح دي ترجمة غير تعلم نرتاح دي ترجمة غير
1: فلوي
2: ميرسي ا توش
1: وشي وشي فلوي وشي وشي فلوي وشي وشي وشي وشي وشي وشي فلوي وشي وشي فلوي وشي وشي وشي وشي وشي وشي وشي وشي وشي وشي
3: من جديون من جديون من جديون